0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.